العلم من لا إل على ملايين على ويكثفون من كل جانب جانبين ليستمعون إلى كلاك ولمزدر نيمزدر